الشراس سنو أي السنو انتم السنو أنا بي ني اوتي اي بروفيت كولينز كوامي كاسي هاي هالو 101.5 اف ام في سامري كوبي موسى انو بانو نومبو ني اوتي ني